على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا. انتظر بصبر الحصان المعدي لمنحدر